0: للمربد هو هذا كان نجاحا امنيا قبل ان يكون نجاحا ثقافيا ثم هناك الفرصه التي اتيحت للادباء العراقيين في الداخل والادباء العراقيين من الخارج للالتقاء. هذا هو النجاح الاول
1: في كل مره يقرا فيها كاظم الحجاج شعرا يفاجئ جمهوره بقنبله جديده ماذا تخزن لنا هذه المره
0: لتكن مفاجاه دائما وانا اسجل للمرابد التي شاركت فيها ابتداء من المربد الخامس في البصره انه لم يقل لي احد لا من المسؤول ولا من الصين السلطة ماذا ستقرأ وما هي قصيدة قصيدتك. ولحد اليوم ولهذا انا اختزن هذه